مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

السنة، وإن شاء الله وكل عام إذاعة صوت الخليج تكون بألف خير ومن تقدم لتقدم كما عهدناها دائما مع بعضنا إن شاء الله.

صلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

راني هم قبلك حزينة الصف نبية وعيني نجمة وتيها الدرب المدار بنص محطة وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت آخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرة المشاعر بالخضار

انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انتي شهريار. يا حلات البسمه من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشابه سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايه، والحمد لله على هذا القرار.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سوالف النغم اللي دايم نلتقي فيه مع رموز الفن والطرب ونسولف عن الذوق المميز اللي يحملها الصوت الخليجي بفنه المميز وخاصة عندنا في قطر. اليوم حلقتنا غير، اليوم النغم لونه تراثي، صوته نسائي وعبيره من الزمن الجميل. نورتنا اليوم فنانة مميزة، صوتها من الأصوات الحلوة وخاصة في الفنون الشعبية النسائية في دولة قطر، ورئيسة فرقة الخور النسائية معانا ومعاكم أم مبارك. الله يحييك ويا مرحبا، نورتينا في إذاعة صوت الخليج ونورتي سوالف النغم.
1: مساء النور عليكم وعلى جميع المستمعين، وأنا وايد مستانسة أن أكون معاكم اليوم ومعك أخوي منصور طبعا، وإن شاء الله أكون ضيفة خفيفة عليكم إن شاء الله بإذن الله.
0: بداية مبارك، نبي نعرف شلون تكونت الفرقة النسائية في الخور؟
1: اللي سمعتها من أمي طبعا، أنا ما لحقت على يعني القديمين، بس هي كانت يعني يدتي هي اسمها تيها.
0: إيه؟
1: تيها المهندي، هي اللي
0: يعني
1: يدت
0: الوالدة.
1: يدت مو بيدت الوالدة، يدت أمها.
0: إيه نعم،
1: تعرف هو خذوك ورث يعني. ايوه، امي خذته من امها وامها خذته من امها لين وصلت عندي.
0: ام مبارك، مقر الفرقه يعني كان المقر في البيت او اجرين مثلا مكان، ولا في بيتكم نفسه الاولي؟
1: اول كان في بيتنا نفسه، الله يرحمها يديد. يعني انا لحقت على يديدة كنت صغيره يمكن يعني، بس كان مقرها البيت، بيت جديد الله يرحمه
0: اللي هو في الخور. كنتوا ساكنين في نفس البيت ام مبارك؟
1: احنا كنا طبعا، لان امي متزوجه وفي الدوحه، بس بعد لما رحنا الخور توفى ابوي، ايه كنا ساكنين مع جدتي.
0: كانوا كم عدد اعضاء الفرقه هذه؟
1: كان 40 35 45 50، ما شاء الله. كانوا ايوه،
0: كانوا كلهم نساء ولا في خلط رجال
1: لا فرقه جدتي ما كان فيها رجال،
0: كانوا
1: كلهم نساء. حتى لما خذتها أمي الله يرحمها، توفت أمها وخذتها، ما كان فيها. إحنا شفنا الفرق يعني الخلط والرجال كانوا مع يعني هل الدوحة، أما فرق الخور لا، ما كان معها رجال.
0: يعني كانوا بس الحريم الكبار.
1: كانوا الحريم الكبار.
0: وكلهم كانوا مبارك كبار ولا فيهم يعني؟
1: لا فيهم طبعا فيهم الصغير وفيهم الكبير.
0: طبعا ما بطول عليك والسادة المستمعين، طبعا الحديث يطول عن الفرقة. أم مبارك، خلينا نسمع شيء منكم وبعدين نرجع نكمل حديثنا المشوق عن فرقتكم الحلوة
1: إن شاء الله.
0: شو راح تسمعينا الحين؟
1: خماري.
0: شن هي الأغنية الخمارية اللي راح تقدمين لنا ونسمعها إن شاء الله؟
1: هي دار الهوى دار.
0: يلا توكلنا.
1: يلا يا بنات.

0: الله عليكم الله عليكم. وصلة حلوة من وصلة الفن الخماري. رجعنا لكم مستمعات ومستمعين دانة الأصوات إذاعة صوت الخليج، ومعاكم على السمع في سوالف النغم وضيفتنا أم مبارك رئيسة فرقة الخور النسائية. بنكمل حديثنا أختي أم مبارك. كنت تكتبين أم مبارك ولا بالحفظ بالسماع كذي
1: لا،
0: يعني؟
1: أنا كنت أسمع لأني وايد كنت ملتصقة في أمي، وأمي الله يرحمها كانت تحب تخليني أكتب أغانيها. سبحان الله، تقول الأعمار بيد الله، أنا ما أبي الفرقة بكرة تندثر لو بعد عيني، هاي كلامها. فكنت وايد أقعد معاها، وايد يعني ساعات أدندن معاها، ساعات حتى لو مثل اللحن تقولي لا اكسري كذي، سوي كذي. فحبيت الهاي. بعدين حبيت الخماري، خصها هاي دار الهوى دار من أمي. أمي كانت تحب وايد هالغنية، وأنا وايد أحبها. ما أدري يعني، سبحان الله، طلع كنت أشوف فيها حزن، فلما كبرت عرفت إن هاي حزنها على ما، لأن هاي أمي يعني أمها توفت وإحنا صغار طبعا، فأمي وايد تأثرت بموت أمها يعني. فكان أشوف لما تغني الغنية كانت تدمع عينها، الحين أنا لما أغني الغنية أحس بنفس الوجع لأني بعد فقدت أمي يعني.
0: الله
1: يمكن
0: يرحمه،
1: أي والله،
0: الله
1: سبحان
0: يرحمه
1: الله، أي
0: ويسكنه
1: والله.
0: الجنة. مبارك، أنت في كلامك قلتي لي كانت الوالدة الله يرحمها تقول لك لا، تقول لك اكسري الكسرة.
1: إيه
0: المستمع الحين ما يعرف يعني، في بعضهم يعرفون في بعضهم ما يعرفون، مثلا ايش معنات الكسرة؟
1: الكسرة. لما أغني البيت،
0: ايه
1: إذا بروح حق البيت اللي عقبه ما يكون يعني في في في نفس في نفس النسق، لا لازم أنزل شوي.
0: أي.
1: فهذه هو الكسرة يعني، مثل لما أغني داري الهوى دار في شافكم يا أحباب، لازم هذه الحنية أحباب. لما أقول أنا أحباب تقولي لا شنو طقني بعصا انتي، فالله يرحمها.
0: الله
1: فكان
0: يرحم.
1: كذي يعني، لازم تقولي تحنيني الأغنية وتكسرين يعني، مو بيت نفس البيت، لا لازم لين بديتي في الثاني تحنيني الأغنية وتكسرين يعني، تسيحين الأغنية تقولي. فهذه هو يعني تكسرين، هي كلامها كذي. يقول لك الخماري حتى جاء من الفجري، كانوا يغنون الريايل، يغنون في لما يروحون القوس، ايوه، فكانوا يغنون هاي الاغاني دار الهوى دار، كانوا يغنونها حتى في الفجر يقول لك، ايوه.
0: طبعا.
1: فشنو هو نوع حزين يعني، نم عن المعاناه من كذي. الواحد من كذي يتعلق في الخماري، لما انت تفكر في الكلمات وايد يعني ما ادري، يلامس النفس يعني، يلامس النفس.
0: مثل احنا مثلا في الفجري في اغاني، شوف
1: ايه
0: يغنونها خماري مثل
1: ايوه
0: الوارق نوحي نوحي،
1: ايوه
0: يغنونها بعد في
1: ايوه
0: الفجري مخولفي
1: ايوه
0: يسمونه.
1: ايوه
0: والله زين يا ام مبارك انك انت طلعتي الصراحه، على اساس هذا الفن ما يندثر. لكن ام مبارك بعد احنا نطمع انك تسمعينا شيء بعد ثاني من الفنون. ايش راح ان شاء الله راح تسمعينا؟
1: البداوي.
0: البداوي.
1: ايه
0: ايش الكلام اللي ينقال فيه البداوي؟
1: هاي أغنية يسمونها الشايجي.
0: الشايجي.
1: ايه اللي يشجي، هم حين لما نقول الشايجي يحسبون ان اللي يصب الشاي، لا هو الشايجي اللي يشجي بصوته يغني. الشايجي
0: يعني المطرب يسمونه الشايجي.
1: الشايجي اللي كان يشجي بصوته يعني، مثل الشاعر بعد يقولون شايجي يعني، انه هو يشجي بصوته، اللي طبعا على الربابة، اللي معاه الآلة الموسيقية يعني، اي واحد الشايجي.
0: يلا مبارك نبي نسمع شيء الحين
1: ان شاء الله، يلا يا بنات.

0: أم مبارك تكلمي لي عن العروس الأول، يعني لما يتجتمعون في الفرقة كانوا متى يجون؟ يعني يجون في مقر الفرقة، يعني كانوا يجون من ظهر، يجون من عصر، يجون المغرب؟
1: شوف القريب كانوا يجون الظهر النسوان ويتغدون ويقعدون.
0: يا سلام،
1: اي والله كانت
0: هذه جمعة حلوة يعني.
1: اي والله بس الله يرحمها يديد يسوي لهم الغداء ويقعدون وهاي. بس البيت اللي كانوا في البيت طبعا الخور ما شاء الله كانت كبيره، اللي سمو في مكان سمو العوينه، وفي يعني مكان بعيد يعني عن البيت الجديد الله يرحمها في الوسط. فكانت الله يرحمها يعني اتذكر عقب صلاه العصر تقعد في وسط الحوش وتحط، كانت تحط طابوقه. طبعا اول ما في كراسي يعني وايد مو
0: ليش؟
1: متوفر،
0: ايش معنى يعني
1: يعني
0: الطابوق؟
1: ما ادري يعني متوفر تحط طابوقه، هي تحب تقعد وتجيب الطابل وتطق. كانت تطق الطابل طقه طق، يعني تطق الطابل طق الطابل يعني نص ساعه الطقه بس الطابل بدون طيران بدون شيء في وسط الحوش. فلما يرحمها الله يرحمها كانت خالتي يعني معاهم، فأقول لها خالتي لولا أنت من صدقكم تسمعون صوت الطابل؟ يعني أمي أقول لها ما ليش كذي جديد تسوي؟ تقول تناديهم تجمعهم يسمعون.
0: يعني
1: أيوة
0: بصوت
1: سبحان
0: الطبل
1: صوت
0: يتيمون.
1: الطابل. فكان يعني العوين يعني مسافة شنو، أنا أقول لك يعني مثل الخريطيات والمصلال، كانوا بيوتهم يعني أو مثل الخور والخيرة سبحان الله. يقول لك يقولون فعلا نسمع صدى الطبل ويتجمعون علينا، يعني يلا اجتمعوا.
0: لأن الأول ما
1: ما
0: كانت في
1: كان في
0: بيوت
1: بيوت،
0: وايد.
1: فكان سبحان الله فكان صوت الطبل وكانت يديد الله يرحمها قوية في طقة الطبل، فكان الصدى يروح لهم ويجتمعون. يجتمعون لما خلاص على الساعة مثل نقول من بعد العصر، خلاص اجتمعوا بعد صلاة العصر بساعة خلاص عاد ما في. إذا كان البيت قريب مشوله
0: أنا سمعت إنه يطلعون مشي، وما
1: يمشي
0: يطلعون بعد بسكات، يطلعون وهم يطقون في الفريج.
1: يطقون يطقون يطقون العاشوري، يطقون العاشوري كل العاشوري العاشوري العاشوري يطقونه لين يوصلون بيت المعرس إذا كان قريب البيت. أما إذا
0: ويوصلوا الباب أم مبارك بعد عاشوري ولا يقلبون؟
1: عاشوري
0: والدزة متى يدقونها؟
1: الدزة لين يوف وسط الحوش عقب قام يدزون، يعني في أقوان يرحمون بهال المعرس يعني. أيوة أما في البداية المشي كلها عاشوري، وإحنا طلع لي يا زينك الأيام يا هال وراهم
0: ولا حد يضايقهم
1: ولا
0: ولا
1: حد
0: حد
1: يضايقهم
0: يكلمهم.
1: ولا حد. بتعرف كانت السيايير غليلة، شوف بعد هل الفريج يعني واللي الحريم اللي تحب بعد تمشي ما في تقول ان انا بستحي ولا ما اعرف اصفق يروحون بس
0: وياهم
1: ايه بس وراهم يعني ورا الفرقه، والفرقه طابل قدامهم والطيران وهم رايحين لين يوصلون بيت المعرس.
0: أم مبارك، شو اللي تذكرينها من أغاني العاشوري؟ في أغاني العاشوري وايد، لكن أنت شو اللي تذكرين من الأغاني هذه؟
1: اذكر والله اغاني وايد بس اللي احبها هي اغنيه عاشوري يا السيد وين انام، يعني كانت حلوة
0: هذه
1: يعني
0: دائما على بالك
1: على
0: يعني.
1: بالي. ليش؟ لأن كنا يعني واحدة تحكي ريلها وتناحسة شي، فكنت أنا أضحك لأن يعني نسأل أمي أقول لها يوم ما تقول إيه قربلته وقام يقول لها يا سيدة.
0: زين أبي نسمع شيء من هالغربال هذه مبارك. سامعيننا شيء منها
1: إن شاء الله.

0: رجعنا لكم مستمعات ومستمعين دانت الأصوات إذاعة صوت الخليج وبرنامج سوالف النغم، ونكمل حديثنا مع ضيفة البرنامج الفنانة رئيسة فرقة الخور النسائية أم مبارك. يعطيك العافية على هالفاصل الجميل الحلو اللي هو السامري. أم مبارك، طبعا كلنا نعرف أن أغاني السامري أغاني كثيرة من ألحان ومن كلمات، لكن في بعض الفنانين ويمكن الأغلبية، خلينا نقول أغلبية الفنانين، أكيد في أغاني قريبة من قلب الفنان يحب يغنيها يحب. شنو الأغاني اللي أنت تأثرتي فيها وقريبة من قلبك، والأغاني اللي خديتي طبعا من الوالدة الله يرحمها، وهل في ارتباط أغاني سامري بالزواج؟ في لها أغاني يعني خاصة؟ نبي نعرف منك يعني.
1: والله أغاني السامري وايد، أنا أخذت من أمي وايد، فبس المكررة تعرف أنت، قلت لك أنا سامرين نحن غير هذا الخور، وكان أكثر يعني أكثر الأعراس يعني مثل ما أقول لك محتكرينها فرقة الخور، يعني ما تشوف عرس في الخور يبون هالدوحة، لا من كذي كانت أغانينا معروفة. فلما يقولونها يا الله يرحمها أمي يا مبارك يا مباركة غنينا الأغنية الفلانية السامرية، يعرفون غنينا الخمارية، فكان يقولون العيايز يعني يحبون يا مثل قنينا يا شيل الغرامي إيه بتكسر عليها. فسبحان الله هاي الأغاني
0: يعني
1: أنا وعد
0: الأغاني اللي يحبونها
1: اللي يحبونها أيوة الأغاني كلها يحبونها ما شاء الله، يعني تحس حتى اللي مو في الفرقة العرب يعني اللي ساكنين في الخور كلهم يعني الكبار في السن أمهاتنا يعني يعني الله يعطيهم الصحة والعافية اللي حيين أو الميتين، فكانوا يعني من كثر ما هم يعني متعلقين في السامري وفي الخماري ومتعلقين في الفن ويحبون يعني كلماته كانوا يعرفون يعني يا أيام مبارك قنينا القنية ولا شيء، بس يعني يحبون الأغاني خاصة يعني ممكن تذكرهم بشيء، أو نتعرف السامري يعني بعد فيها أشياء حلوة.
0: إنزين أم مبارك، إيش راح تسمعينا الحين من الأغاني السامري؟
1: أسمعكم إن شاء الله يشيل الغرامي.
0: تفضلي.
1: يلا يا بنات.

0: أم مبارك، ما دام أن احنا في السامري، في أجواء السامري، خلينا شوي بعد نسمع مستمعين دانت الأصوات إذاعة صوت الخليج، لون ثاني من فن السامري، إيش راح تسمعينه؟ وطبعا المستمعين يستاهلون.
1: إن شاء الله عيوني والله لهم.
0: الله يسلمك، ما تقصرين.
1: بعد نسمعهم ساير بحر
0: سمعينا، نبي نسمع شيء حلو بعد
1: شوي.
0: نسمع.
1: أيوة منها أيوة.

0: صاير بحر.
1: الجماعة يردون عليك ساير بحر.
0: ايوه انت تقول لي، انت تقول لي صاير بحر.
1: أم مبارك
0: ايه
1: هذه الأغنية يعني كانوا سامعينها من قبل مثلا حد يغنيها، ولا
0: ايه
1: هم
0: ايه
1: نفسهم هم ابدعوا الأغنية هذه كلماتها؟
0: لا، هذه موروث، هذه واحدة تناجي رايلها يوم القوص وهو رايح، فكان
1: ايه
0: كانوا موروث شعبي بعد،
1: يعني يبدعون.
0: فكانت تقول لا يعني ام الولد زعلانه تبي تلعب ويانا، كانت صغيره. بعدين هو يعني هو رايح البحر، ويعني يقولوا يتحكون عنها كانوا يقولون ام الولد زعلانه، لان هي اصلا الاغنيه على اساس انه صاير بحر، انه هم اللي اول يروحون القوص طبعا.
1: يلا
0: فاي ف
1: خلينا نسمع من أغنية السامري
0: ان
1: هذه.
0: شاء الله ان شاء الله. يلا يا بنات.

0: يعطيك العافية مبارك، شيء جميل
1: الله
0: الصراحة هالسامرية، حلوة طبعا حلوة.
1: الله يعافيك.
0: أم مبارك، بالنسبة للفنون الشعبية الثانية، خلينا نتكلم مثلا عن اللعبوني. شو الأغاني اللي غنيتيها اللعبوني؟
1: في أغاني وايد لعبوني، بس أنا اللي عجبتني اللي يا صايرين من عندنا حلوة، وبعد موروث شعبي وهي تغنى لعبوني طبعا.
0: أم مبارك، يمكن أنتو أنا ما أدري عن، يعني ما عندي خبرة كثيرة عن الفنون النسائية، طبعا أنت راح تختصين في الفنون النسائية، بس بالنسبة للفن اللعبوني إحنا يعني كفنون رجالية، بالنسبة لنا يعني في أغاني كثيرة يغنونها اللعبوني، يعني من
1: صح.
0: زمان خاصة يعني أهل الدوحة يغنون اللعبوني، لكن انتم ما ادري يعني في الخور تأدون فن اللعبوني هذه،
1: ايه
0: لان احنا وايد عندنا يعني مثل غير يا سايرين، مثل يا ذا الحمام اللي لعب غصون،
1: بغصون فعلا. اي فيه
0: في يعني جزء، يعني في جزء البارحه جفني عنه، مثل
1: عنهم.
0: هذه
1: ايوه
0: كانت سامري انا سويتها، انا لحنتها، انا بدعت بنفسي سويتها جزء البارحه جفني، في يعني في يعني ما تحضرين
1: زين،
0: في اغاني،
1: جزء البارحة تقلت تغني يعني انت بدعتها لعبوني.
0: انا سويت
1: انزين، هل
0: اللعبوني.
1: الخور يغنونها خماري؟
0: ايه
1: ها
0: شفتي
1: شفت،
0: شلون؟ ايه
1: سبحان الله. يعني
0: ايه
1: في
0: ايه
1: ايوه في
0: فيمكن انه
1: ايوه
0: في فرق نسائية
1: ايوه
0: في الخور، في
1: ايوه
0: الدوحة تغني
1: ايه
0: اللعبوني.
1: لا في الخور يعني مثل ما قلت انت، في يغنون اللعبوني بس مو بوايد، يعني كثر الخماري
0: ايه
1: والسامري
0: كان
1: ما يلعبون.
0: يلقبون، كان
1: ايوه
0: يلقبون في
1: في
0: السامري
1: السامري.
0: البداوي
1: ايه
0: ولا
1: ايه ما
0: الخماري.
1: شاء الله، يعني يدتي وهاي يعني وايد يغنون كل الـ يعني الفنون، كل الفن. بس انه انا قلت لك اللي اكثر يكون خماري والسامري، يعني انا اللي وعيت وثبت في مخي انا اشوف هالكثر كانوا يغنون مثل ما قلت لعبوني، بس مو بكثر الخماري والسامري
0: بس انت
1: والعاشور.
0: جيتي وكسرتي القاعده وغنيتي لعبوني،
1: ايوه
0: وهذه خطوه حلوه منك يا مبارك، انك انت
1: تسلم.
0: غنيتي مثلا

0: الفن اللعبوني. فايش راح تسمعينا طبعا من الفن اللعبوني الحين؟
1: يا سايرين من عندنا
0: يلا تفضلي
1: إن شاء الله. يلا يا بنات.

0: الله الله عليك يا أم مبارك، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك
0: رجعنا
1: أبوي.
0: لكم السادة المستمعين لإذاعة صوت الخليج، ومعاكم أخوكم الفنان منصور المهندي. وطبعا هاللقاء الحلو والجميل مع أختنا أم مبارك صاحبة فرقة الخور النسائية. بالطبع طبعا نكمل حديثنا المشوق وحديثنا الحلو حول الفنون الشعبية وتراثنا طبعا القطري الجميل، اللي أتمنى إن شاء الله ما ينقرض هذا التراث
1: إن شاء الله يا بوي، إن شاء الله
0: بجهودك وبجهود الأخوات اللي معانا إن
1: إن
0: شاء
1: شاء
0: الله.
1: الله إن شاء الله.
0: أم مبارك، خلصنا من اللون اللعبوني. أم مبارك تكلمي لنا عن الخماري. طبعا إحنا فنوننا كثيرة، لكن إحنا اللي نقدر عليه راح إن شاء الله نسمع
1: إن شاء
0: المستمعين
1: الله
0: له.
1: إن شاء الله.
0: نبي نتكلم عن الخماري. شو الأغاني اللي تغنونها في الخور؟ أغانيكم الخماري شنو اللي دائما يعني تغنى عندكم؟
1: والله شو اقول لك، قلت لك كثيرة الخماري كثيرة، يعني مثل ما اقول لك لو احصيها لو اعدها ما احصيها.
0: ما شاء الله
1: اي
0: ما شاء
1: والله ما
0: الله.
1: شاء الله. قلت لك وقلت لك انا وايد تعلقت في الخماري، في السامري، حفظت يعني عن ظهر قلب، حتى انا ما احب اقرا او شيء، فمن كثر امي فوايد يعني اردد اغاني، يعني مثل سلا الموج سايله، هذه وايد بعد أغنية حلوة أحبها بعد، وايد مطلوبة في العرس، يعني أحس وايد مطلوبة في العرس
0: ما شاء الله.
1: يطلبونها.
0: شوفي احنا عندنا الفنون، مثلا فن الخماري مثل الشيرة،
1: إي والله
0: والاغاني
1: ما شاء الله،
0: مثل
1: مثل
0: الاغصون،
1: الغصن المبارك.
0: ايوه، والورق
1: صح
0: اللي فيها كل
1: صح
0: يعني كل الشيرة، وبتتفرع منها اغاني،
1: فعلا
0: الحان، كلمات.
1: فعلا.
0: فالحين نبي نسمع منك سال الموج.
1: إن شاء الله، يلا استعدوا بنات.

0: الله يا أم مبارك، جميل جميل جميل، هذا الفن
1: تسلم
0: الصراحة يشد الواحد. أم
1: تسلم.
0: مبارك، سال الموج، شي يقول الكلام هذا؟ يعني ايش معنات سال الموج؟
1: يسأل الموج، سال الموج، اسأل
0: يعني يسأل.
1: الموج تسأله. أيوة يعني هي أنا
0: شو القصد من الكلام؟ يعني ايش قاعد يقصد من الكلام سال الموج؟ يعني اسأل الموج، اسأل الموج عن من؟
1: ايش قلت لك، أنا كله يرجع حق الغوص،
0: حق الغاصة اللي في الغوص.
1: الغاصة اللي رايحين الحريم يسألون الموج، تسأل البحر، سال الموج، يسأل الموج، اسأل الموج اسأله،
0: عن
1: مثل ما
0: البحارة.
1: نقول ايه، اسأل الموج اسأله، كلها معاناتهم. قلت لك يعني اغاني، قلت لك الاغاني والاول كلها معاناة، اتي من معاناة، ان كانوا حضر ولا بدو. سبحان
0: يا
1: الله،
0: سلام، يعني الأغاني ما تصير إلا
1: ما
0: من
1: تصير الا من معاناة، ما تي من كذي، لما انت تسمعها تدخل في قلبك على طول. ليش؟ لانها تحس ان هي مثل سبحان الله تطقك على العوق.
0: أم مبارك. لما يغنون هاي أغاني الخماري، لما تقوم الوحدة تلعب في الوسط، هل في طبل يلاعبها؟
1: لازم، لا
0: الحريم من نفسهم يوقف، يعني المرأة بنفسها توقف بالطبل وتلاعب
1: لازم
0: اللي ترقص؟
1: لازم لازم في طبل يلاعب، في واحد يطق وواحد يخمر تياوده. يعني اتذكر بعد
0: طبعا
1: قلت لك
0: اللي يخمر يكون قاعد، واللي يلعب
1: ايوه
0: بالطبل
1: ايوه
0: يكون واقف،
1: واقف، وتمسكه،
0: تمسك الطبل.
1: تمسك الطبل وتروح معاه، تروح يمين ويروح يمين،
0: يا
1: يسار
0: سلام.
1: يسار. اي والله،
0: طبعا
1: يعني
0: الحين ما في ذي
1: لا
0: الشيء.
1: لا، ما في الحين، ما في ما
0: انا
1: في.
0: والله شفتهم يوم اني انا صغير، انا صراحة شفتهم، يعني
1: ايه
0: شفت يعني
1: شفت،
0: هاي
1: تتذكر صح
0: كان
1: يا
0: اي كان
1: منصور؟
0: كان كان شيء
1: حلو.
0: حلو وشيء
1: والمرأة اللي
0: جميل.
1: حطت مثل ما يقولون الشعر على الوجه، ولا حط ثوب النشل، نزلته ويودت. بس اكثر شيء اللي تيود الطبل هي اللي تكون شعرها يعني مفلول، عشان تلفح، حتى تيود وتلفح معه،
0: يا
1: تلفح.
0: سلام.
1: اي والله، يمين يسار يزين،
0: وطبعا
1: تلاقيهم
0: اللي تدق الطبل عرفت
1: ما
0: لها.
1: شاء الله تعرف لها.
0: الله
1: اي والله ما شاء الله، فن حلو،
0: الله
1: فن
0: يعطيك
1: حلو.
0: العافية.
1: اللي ما عاشه، والله انا اقول ما عاش فن. انا اقول لك اياها، انا احمد ربي ان انا عشت فن الاول، يعني ما استحي. ما قلت حافظ انت اغاني مو مجموعه، بالعكس فن جميل والله. اللي ما عاش الفن ما عاشه، مو بهاي الفن اللي الحين،
0: نعم
1: الفن ذاك الفن. يعني انا احمد ربي ان انا عشته، وامي علمتني اياه، واني انا احيه عقب هاي، لان امي كان وايد تحب يعني فرقتها، وايد تحب الفن، فكانت اما لا تنسون، لا تنسون، لا يعني لازم شو اسمه، بكره لو الله خذ امانته لازم تذكرينه، لازم تقنين، لازم ف ما انسى.
0: الله
1: اي
0: يرحمهم.
1: والله.
0: أم مبارك، إيش راح تسمعينا الحين من هالفنون الجميلة اللي عندك
1: الله
0: إحنا؟
1: يسلمك ابوي، الله يسلمك. هالمره بنروح حق السامري بعد.
0: إيه
1: ايه
0: إيش راح تسمعين؟
1: هو هي مش سامرية، هي الساعات قانونها سامري، وفي غنونها شكشكة، شكشكة مال الأول يسمونها
0: إيه اللي هي
1: الشكشكة،
0: الخبيتي.
1: الخبيثي يسمونها،
0: إيه
1: خبيثي، وساعات شكشكة،
0: إيه
1: وإحنا
0: لو
1: بس
0: إيه لو لو لين يقولون تشك تشكة.
1: شكشكة. أيوة، وعاد إحنا الله، إحنا صقور يعني نحب تعرف، فنقنيها يا سهيلي الجنوبي، حلوة يعني، موروث من من موروث بعد الشعبي، بس إنه يعني قناها، يقنونها الريائيل اكثر صراحه.
0: إيه
1: وكاتبها شاعر اسمه عبد الله الدويش، الدويش او الدويخ.
0: الدويش. إيه الدويش،
1: ايوه الدويش،
0: عبد الله
1: هو
0: الدويش.
1: ايوه هو اللي هاي. وفي مطربين مثل مبارك الحديبي، هاي يعني غنوها الشاعر، هو قال لها، بس انه في ناس يعني زودوا عليها
0: هي طبعا تغنت
1: ايوه ك ك ك
0: غنوها كثير
1: كثير.
0: من المطربين
1: بس انا
0: سمعناها.
1: حبيت اني اغني الاساس، الاصليه هي الما هاي، اما الثانيه يعني
0: يلا والله نبي نسمعها.
1: ان شاء الله. يلا يلا توكلوا على الله.

0: يعطيك العافية أم مبارك.
1: الله يعافيك.
0: الصراحة هذا لون، بعد لون غير عن الألوان اللي احنا سمعناها قبل.
1: حلو.
0: يعطيكم ألف عافية على الأغاني اللي هي قاعد اللي تسمعونها،
1: الله يسلمك.
0: يعني المستمعين وإذاعة صوت الخليج. الصراحة
1: الله يسلمك.
0: الحين احنا خلينا نقول خلصنا من السامري، في بعد عندك شيء سامري بتسمعيني إياه ولا؟
1: ايه فيه
0: ما شاء
1: سامري
0: الله
1: حلو.
0: ما شاء الله
1: لأهل السمر، ما احنا في سمر، فنبيهم يسمرون معانا سمر، هو يطلع في الليل يسمرون
0: واحنا
1: معانا ان شاء
0: طبعا
1: الله.
0: ما راح نشبع اصلا من السامري.
1: ان شاء الله ان
0: ايش
1: شاء
0: عندك
1: الله.
0: من الاغاني السامري راح تسمعيني اياها؟
1: والله عندي اغنية يا مقني الفقير، بعد يا مقني الفقير، الله اليوم يا مقني الفقير،
0: هذه طبعا
1: من الاغاني
0: هذه
1: حلوة
0: بعد
1: بعد.
0: لحنها غير
1: ايه
0: طبعا
1: ايه ايه هاي حلوة.
0: يلا ايش رايك نسمعها؟
1: يلا تفضل.
0: توكل على الله.
1: يلا.

0: والله يا مبارك، شو أقول لك صراحة؟ يعني الأغنية جدا جميلة وفيها معاناة، فيها شجن، فيها لحن حلو وتجر الواحد. يعني الله اليوم يا مغني الفقير عز قلب غدا
1: خذا
0: مني
1: مني
0: وراح.
1: وراح. هاي وحدة ناجي
0: إيه،
1: زوجوها قصب أهلها فهي تناجي.
0: وخاصة اللحن لحن.

0: الله الله الله، احنا عندنا والله العظيم احنا عندنا نهر نهر من الفنون
1: فعلا
0: الشعبية. فاحنا لما ننتقي هذه الاغاني ونجددها، شوفي شلون ما شاء الله، شوفي شلون يعني
1: حلوة
0: تقعد مع
1: فعلا.
0: الالات، آلات موسيقية يعني صغيرة، لكن شوفي لما نبرز الأغنية،
1: صح،
0: لا والله
1: ما
0: العظيم يعني
1: قصرتوا
0: ما يعني ما نبي نوقف عن هذه
1: إن شاء
0: الأغاني.
1: الله إن شاء
0: ولازم يا مبارك أنت بعد 90 يعني تطلعين
1: إن
0: تسمعين
1: شاء الله
0: أغاني،
1: إن شاء
0: يعني
1: الله
0: مو بس توقفين عند هذا الجلسة، لا لازم إن شاء
1: إن
0: الله
1: شاء الله
0: تعملين أغاني ثانية.
1: إن شاء الله يستاهلون والله صوت الخليج يعني
0: يعطيك
1: إن
0: ألف
1: شاء الله
0: عافية.
1: إن شاء الله.
0: إيش راح تسمعين بعد غير السامري الحين؟ عندك
1: الحين
0: شيء في بالك، شيء سامعينه؟ أكيد محضرت لنا أشياء حلوة.
1: إن شاء الله حنسمعكم بعد خماري، نرجع على الخماري لأن قلت لك كيلومس القلب الخماري حلو
0: يا
1: نخمر.
0: سلام
1: أي
0: يا
1: والله
0: سلام.
1: نغنيك نسمعكم الحين أغنية يا الورق. نوحي نوحي يا الورق هو الطير،
0: الورقة،
1: الورق هو الورقة، هذا
0: أي
1: الطير
0: الورقة هي اللي
1: اللي
0: تنوح.
1: نوح، هو اللي
0: الله
1: تنوح، اللي أخذوا ياهلها ولا أخذوا بيضها قامت تنوح
0: الله
1: تفتح،
0: الله الله الله،
1: فهي عليها هاي
0: شوفي
1: هاي
0: حتى
1: سبحان
0: على
1: الله.
0: الطير
1: على
0: غنوا،
1: الطير غنوا
0: على الورقة.
1: أكيد، واحد يعني مار وشافها وعليه تنوح أو تطيح أو عرف إن حد ماخذ بيضة ولا ياهلها، فقال فيها شعر وغنوها.
0: يعطيك العافية،
1: الله يعافيك
0: توكل على الله، خلينا نسمع يا الورق. نوحي
1: يا
0: نوحي.
1: يا من عيوني، تفضل.

0: يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا أم مبارك، الصراحة أمتعتينا الليلة صراحة بهذه الفنون الشعبية. طبعا أشكرك على هذا اللقاء المميز،
1: العفو.
0: يعطيك ألف ألف عافية أنك أنت والله اليوم طلعتي كصوت نسائي. صراحة كنا احنا مفتقدين على هالساحة الشعبية، وأتمنى مرة ثانية أقول لك يا أم مبارك إن شاء الله تستمرين في هذا المجال.
1: إن شاء الله
0: طبعا
1: إن
0: احنا
1: شاء الله
0: ما عندنا طبعا حد الحين،
1: صح.
0: يمكن فيه الفنانة أنوار وانتي الحين.
1: إن
0: طبعا
1: شاء الله
0: أتمنى أنكم إن شاء الله توصلون هذه المسيرة
1: إن شاء الله
0: الفنية الجميلة في نهاية هذا اللقاء الفني المميز مع الفنانة صاحبة فرقة الخور النسائية أختي أم مبارك. يعطيك ألف عافية على
1: الله
0: سعة
1: يعافيك
0: صدرك معانا، وأشكر أعضاء الفرقة هذه ما شاء الله الحلوة اللي معاك
1: الله
0: على ما
1: يسعدك
0: قدمتوا لنا في هذه الحفل. وأم مبارك، شو اللي في خاطرك؟ شو اللي تبي تقولينا من خلال هذه المقابلة؟
1: والله. أنا سعيد بلقائي معك أخوي منصور واستانست وايد. شكرا لصوت الخليج اللي جمعنا هاليوم واللي يسعى ليحيي موروثنا الشعبي. شكرا للقائمين على صوت الخليج، صراحة أشكرهم وايد وايد، واللي ورا الكواليس والإعداد كلهم كلهم ما أقدرش أقول. والشكر يعني صدق صدق لك انت اخوي، طبعا انت اخوي
0: تستاهلين،
1: يعني انت اخوي مو بغريب عني.
0: الله يسلمك،
1: والله
0: تستاهلين يا
1: انا
0: مبارك.
1: مستانسه شو اقول لك وايد وايد، وان شاء الله اتمنى مو بس هالمره، كل مره
0: إن شاء الله
1: ايه، لان الفن عندنا مثل ما قلت شيره وفيها افرع وورق وايد.
0: نعم،
1: احنا ادينا يمكن 3 5 فنون، في اكثر، في انت قلت اللعبوني، في البداوي، في اللي أكثر أكثر. أتمنى أتمنى أتمنى أن يكون مثل ما يعني جمعونا اليوم، إن شاء الله نجتمع واجتمع معك أخوي
0: إن
1: منصور،
0: شاء الله.
1: وأشكركم كلكم والمستمعين اللي إن شاء الله ما ضيقناهم بصوتنا ولا
0: لا
1: بفنا الثقيل إن شاء الله.
0: أم مبارك، ألف شكر لك الصراحة، نورتينا في هاي الحلقة من برنامج سوالف النغم، والصراحة كانت مشاركتك أنت والفرقة مشاركة جدا حلوة بإحياء التراث القطري. وإن شاء الله هذا التراث ما راح يوقف، لأن في فنانين مثلكم، في إيقاعيين، في كورال، يعني إن شاء الله راح يكملون هذه المسيرة. ونتمنى لكم كل التوفيق يا أم مبارك. والحين احنا نكون خلصنا حلقتنا اليوم مستمعات ومستمعين دانت الأصوات إذاعة صوت الخليج، وإن شاء الله نلقاكم في حلقات قادمة مع المزيد من الفن والذوق الطيب. وكان من الإعداد محمد البنا، والتسجيل والمونتاج المهندس مدحت عبد العظيم. معاكم من وراء الميكروفون أخوكم الفنان منصور المهندي، وفمان الله.

من الدوحة نحييكم أينما كنتم في موجز أخبار كأس الخليج 27 لكرة القدم، وهذه أبرز العناوين. العنابي جاهز لمواجهة اليمني غدا في طريقه نحو اللقب، ومشاركة مادابو أمام البحرين سليمة. الليلة الأخضر السعودي يصطدم بعمان على بطاقة نصف نهائي، والأزرق الكويتي يواجه خطر المغادرة على يد أسود الرافدين. وفي موجز اليوم، الاتحاد الخليجي لكرة القدم يحدد توقيت المباراة النهائية لخليجي 27.

أهلا بكم. يسعى منتخبنا الوطني لكرة القدم لتعزيز حظوظه في التأهل إلى دور نصف النهائي من كأس الخليج 27 لكرة القدم عندما يلتقي نظيره اليوماني يوم غد الأحد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في ثاني جولات المجموعة الثانية. سيكون الانتصار على اليمن كافيا للمنتخب القطري من أجل حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي في حال فوز المنتخب الإماراتي على نظيره البحريني في المواجهة الثانية لحساب المجموعة والتي تقام في اليوم ذاته على استاد الأمير عبدالله الفيصل، حيث يضمن الفائزان التأهل رسميا ولتصبح مواجهة الجولة الأخيرة برسم صدارة المجموعة فقط، فيما يغادر المنتخبان البحريني واليمني البطولة رسميا. أوضح مصدر مطلع أن مشاركة لاعب منتخب قطر عاصم مدابو أمام البحرين في خليج 27 سليمة، وأن عقوبة الإيقاف لخمس مباريات على خلفية واقعة مونديال 2026 لا تطبق على منافسات البطولة الخليجية. وأوضح المصدر أن خليج 27 تقام تحت مظلة وتنظيم اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وليست بطولة تابعة للفيفا من حيث التنظيم والانضباط. وكان الاتحاد البحريني لكرة القدم قد أعلن تقدمه باحتجاج رسمي للاتحاد الخليجي لكرة القدم يتعلق بمشاركة لاعب وسط منتخب قطر عاصم مدب في المباراة التي جمعت المنتخبين والتي انتهت بفوز العنابي على نظيره البحريني بهدفين دون رد، ليحصد العنابي أول ثلاث نقاط له في البطولة بمشاركة مدب. تتجه الأنظار الليلة إلى مواجهة مهمة تجمع المنتخب السعودي مع نظيره العماني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في خليج 27، حيث يبحث الأخضر عن انتصار جديد يمنحه بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما يتمسك المنتخب العماني بفرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل. يدخل السعودي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما استهل مشواره في البطولة بالفوز على الكويت بهدف دون رد ليحصد ثلاث نقاط وضعته في صدارة المجموعة، فيما يملك المنتخب العماني نقطة واحدة بعد تعادله مع العراق بهدف لهدف في الجولة الأولى. تحمل المباراة أهمية كبيرة للمنتخبين، فالسعودية تسعى إلى حسم تأهلها مبكرا ومواصلة صدارة المجموعة، بينما يبحث المنتخب العماني عن نتيجة تمنحه دفعة قوية قبل الجولة الأخيرة، ما يجعل المواجهة مفتوحة على حسابات متعددة في سباق التأهل إلى نصف النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أكد اليوناني جورجوس دانيس مدرب المنتخب السعودي أنهم سيقاتلون لتحقيق الفوز وتأمين الصعود للدور النصف النهائي ببطولة كأس الخليج عندما يلتقي الأخضر مع المنتخب العماني الليلة. وقال المدرب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أنهم سيواجهون منتخبا قويا يملك مهارات عالية. المباراة مهمة بالنسبة لنا والفوز فيها مطلب جماهيري، وسنعمل على الانتصار وحصد النقاط الكاملة. في المقابل أكد طارق سكتيوي مدرب منتخب عمان احترامه للمنتخب السعودي قبل المواجهة المرتقبة بينهما، مشددا على أن فريقه سيدخل المباراة بقوة وشخصية المنتخب العماني. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استبعاد نواف العقيدي حارس مرمى الأخضر من منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الكويت في الجولة الأولى من دور المجموعات. أشار البيان إلى أن الفحوصات الطبية أثبتت عدم جاهزية العقيدي للمشاركة وحاجته إلى الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة. هذا وكان المدرب اليوناني دانيس قد استدعى في وقت سابقا الحارس عبد القدوس عطية لاعب العلا للانضمام إلى معسكر المنتخب في جدة عقب إصابة العقيدي قبل أن يحسم موقف الأخير باستبعاده من بقية منافسات البطولة.
أيضا وقبل انطلاق مباراة المستضيف يلتقي منتخب العراق والكويت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

أيضا في المؤتمر الصحفي الخاص بتلك المباراة قال جراهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي قبل مواجهة المنتخب الكويتي في خليج 27 إنه يدرك غضب الجماهير العراقية بسبب التعادل مع عمان، لكنه واثق في قوة فريقه وقال سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة. في المقابل قال هيليو سوزا مدرب المنتخب الكويتي في المؤتمر الصحفي ذاته نعمل بكل جدية من أجل تعزيز قدرتنا وتحسين مستوى الأداء لدينا ولكي نصل أيضا إلى أهدافنا المنشودة، فنحن هنا للفوز وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة. أخيرا في نشرة الليلة أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم أمس عن الموعد الرسمي لإقامة المباراة النهائية من بطولة خليج الديار العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. ستقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر المقبل على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، على أن تنطلق المباراة عند 9 مساء بحسب بيان رسمي نشره الاتحاد على موقع البطولة أمس بعد اجتماع لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي. إلى هنا نصل إلى نهاية موجز أخبار كأس الخليج 27 لكرة القدم لهذا اليوم. لكم أجمل تحيات الزميل إبراهيم العزاوي من التنفيذ، وهذه تحياتي نانسي زهرة. فمن الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أثر يبدأ بفكرة، هنا تلتقي الخبرات وتتبادل الرؤى ويبدأ الحوار. من تجارب مختلفة إلى رؤى مشتركة، ومن الحوار العلمي والاجتماعي إلى مخرجات قابلة للتطبيق. معا نصنع بيئة رعاية أكثر أمانا واستدامة للأطفال فاقدي السند الأسري.
1: سجلوا الآن في منتدى الرعاية البديلة والرفاه المستدام للأطفال فاقدي السند الأسري، الذي يقام من 30 من سبتمبر حتى 1 من أكتوبر لعام 2026، عبر موقعنا الإلكتروني www.dreama.org.qa، وكونوا جزءا من الحدث.

مساء الخير. أسعد الله أوقاتكم أحبتنا، يا هلا ومرحبا بكم معنا في تواصل جديد في أمر تدلل على صوت الخليج. أوقاتكم سعيدة معنا، لكم تحياتنا من التنفيذ إبراهيم العزاوي، ومن أمام المايك معكم شايع الفاضل، وأكيد نستقبل تواصلكم على 440 30 ألف فتح الخط 0097 4، فحياكم الله.

أوقات سعيدة إن شاء الله تقضونها معنا خلال هذه الساعة المنوعة من اختياراتكم. ونبدأ مع اختيار صديقة البرنامج سعاد من الكويت. حياة الله يا سعاد. وسعاد طالبة الفنان عايض أغنية خرافية. شكرا لك يا سعاد.

يسعد الله اوقاتكم احبتنا، وما زلنا مستمرين معكم في امر تدلل على 440-30000، فتح الخط 00974. ننتقل معكم الى طلب جديد من عيسى السليطي. شكرا لك يا عيسى على تواصلك معنا. طالب الفنان محمد المصباح يا فرحة ايامي.

مساكم سعيد مرة أخرى، حياكم الله معنا في أمر تدلل على 440-30-ألف الخط 00974. ونجدد لكم التحية من إبراهيم العزاوي في التنفيذ، ومن أمام المايك معكم شائع الفاضل.

إذن عبد الله رويشد، أغنية في موعد من اختيار عدنان الحوسني، وننتقل إلى اختيار آخر من أبو ناصر. حياك الله يا أبو ناصر، وطالب أغنية الفرحة طابت يا هوى للفنانة كارمن سليمان من جلسات صوت الخيل. شكرا لك.

وعودة لكم مستمعينا. وموزة، شكرا لك يا موزة، طالبة من جلساتنا الفنان عبد الكريم عبد القادر في عيون البشر.

وأيضا الطلب الأخير من أبو محمد، شكرا لك يا أبو محمد وطالب الفنان أبو بكر سالم يا حامل الأثقال، شكرا لك واستمتع بسماع أغنيتك.

مستمعي صوت الخليج، نشكر تواصلكم معنا وحياكم الله دائما وأبدا في آمر تدلل على صوت الخليج. لكم تحيات إبراهيم العزاوي من التنفيذ، ومن أمام المايك كانت معكم شائع الفاضل، وتمسون على ألف خير.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحب والهنا حبيبي يا أنا يا أغلى من عيني نسيت من أنا.

0: والهجر وكلام الحفا، وانك تريد الا الجفا.
1: من جلسات صوت الحياه.